بتشر بينا بتشر بينا بتشر بيك نوم بينا هيج ما ترسى شرم مكان سنوركان